0: Indeed, this is in the former scriptures. The scriptures of Abraham and Moses.
1: That was Surah Al-A'la, the Most High, which is the 87th chapter of the Quran. It emphasizes the greatness and oneness of God and reminding people to reflect on His creation and guidance. It highlights the importance of purification, remembrance of God, and preparing for the hereafter. The chapter also mentions that this message was revealed in previous scriptures, including those of Abraham and Moses. Peace and blessings of God be upon them.
2: Thanks, Khaled. And now a message from our sponsor in Arabic.
3: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها واحرص على غسل يديك بانتظام إذا شعرت بتوعك أثناء السفر أخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: Radio Adelaide sponsor.
2: Here is Sheikh Bilal Asad with part two of his session titled Living by Allah's Name.
5: My brothers and sisters, so subhanAllah means therefore transcendent and exalted, holy is He, and far removed from any imperfection is He, glory be to Him. All in that word subhanAllah, which means Al-Quddus, Al-Munazzah, the holy, the one who is transcendent. Examples of transcendence from all that others ascribe to Him is the following, which Allah mentions in the Quran. When people, for example, attribute other gods, deities to Him or alongside Him. Allah says, for example,